ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا.

العنان العنان وركب الركب مواليدي والسيوف والبعد تبان تبرق في صقلا ويلبش هوته.

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ليم ولدي ناقص دينارهم اللي بان عند الازلام باش نفتح تاجر قولي على فريق الماليين بعد صوف الياقوت يصير فيه تاج وبدلام كان بارز غيطات محطرات بنات قيانيين مسلمين لدايا عقرا